رغم اني نسينا يا رقل الوران كلوة ازنز جام يغني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.